انا مولع مرحبت به ناجادي ولا صرت عنها مرسول ولو على اللحبه المشاني.

لي بعيد شما انطارت لي بعيد شما ظلي بس ذكرى شما انطارت لي بعيد ارجع واني الزم شما طارت لي بعيد شما طارت لي بعيد شما ظلي بس ذكرى.